0: رفيعه وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: 105.1 Pro 2 FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.